ريك باغا تدوش ناد كابيتيت شاشا لي خانا نطرفم متشاس هندوشات برضا فانا رماسك كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسيك انو غيبيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت سلنا ما موتر ساخت سانسي بار متساشس ليف ما تندرس